غلام جكبري مرمر شينك في دلي وقت ناران ام بس دكارن بسبرم بخاري شيان بلا خاينان دبل كبري سادة بشيرن از گرتي روناهي و آزادي من تورا بر بروي من بر بطابا صبي از ابمون از گرتي شبر روناهي و آزادي من از آرامات دايقام از حسين سر فرازم شبو بيرانينا شهيدين.

وخيف يبررون الوضع مغربية تراب الدرد خلق مال حالو تملي الدنيا لكي تشعبي مشوري الرحمة خذي لجيري لسماعي لنقيتي فناني جار أخو قريدا لقايدة يقول زيرا فتنات كاكوة سيجيرقية تراب بسوين يمي بدس تفدو بني زوزاني مدرباس بزوزاني ويا هيفي كمانا مش خالقي عالم ربي جوري ميريد ميرا هيا مرادي بيدل جانو كجاميرا رحاصل نكبو شبي فايدة تراب امیل دست افدا بینی زوزانه ما درباس بی زوزانه و یه قاسه گرونه لشه کنی مال بابته یه بکن کیف حنه گزه و خواه دنیا لگه کیف خواه یه امر مصد یک سال به چند تیلیسی بیلی چنه همه پیدا من دیرسه گنده دوزه واخ بکم دمرم جبوها حانه ته یه

بابي ام اخي يبررون وابا مغربيه تراب الدرد خلقي مال حال وتملي الدنيا لقي شامي مشوري الرحمه خذي لجيري لسماي لنقيتيه فناني جار اخو قريدا لقايده يقول زير كنت ناتكا كيف سي جرقي يا تراب بسمك يا مبدس تفدو بني زوزاني مدرباس بي زوزاني ويا هيفي قمانا مش خالقي عالم الرب جوري ميريد ميرا هيا مرادي بيدل جانك جاميرا رح اصل لك ابوش بي فايده يا تراب ميل دست افدو بني زوزاني مدرباس بي زوزاني ويا قاسه قروني لشاكوني مالا بابته يا بكن كيف حنا كذا وخاز دنيا لك كيف اخويا امر مسد يكسال بشان تيلس بيل شنا مفيدا من ديرس يقول لا لا وزي واخ بكم دمر بجبوها انا سيئ

عالم خراب. عيد البرا قردان وتيف وينازك قامت أليف قامت جي ريحانة خفيف ويران أزب عالم خراب.

معلم خراب عيد البراق قامت مثال وين زكاد الهجار دش خواندني كرم بطل ويران ازم معلم خراب عيد البري وعيد البري فرياد جي دستي كسري آوك جي آوك كوسري ويران ازم معلم خراب.

بابي ام اخي يبررون وابا مغربية تراب الدرد خلق مال حال وتملي الدنيا لقي شامي مشوري الرحمة خذي لجير لسماء لنقيتية فناني جار اخو قريدا لقايدة يقول زير افكت ناتكا كوسي جرقية تراب بسمنا مبدس تفدو بني زوزاني مدرباس بزوزاني ويا هيفي قمانا مش خالق عالم الرب جوري ميريد ميرا هيا مراد بيدل جانك جامير الرحاصل نكبوش بي فايدة تراب امیر دست افدو بینی زوزانه ما درباس بی زوزانه و یه قاسه گرونه لیشه کونی مال بابه تا یه بکن که بحنه گزو خواه دنیا لگه که فخوی امر مسید یک سال به چند تیلیسی بیلی چند امر پیدا بنده رسی گنده دوزه واخ بکم دمرم جبوها آنه تا یه

غلام جكبري مرمر شينكن في دلي وقت زناران ام بس دكارن بسبرم بخاري شيان بلا خاينان دبي كبري سادة بشيرن از گرتي روناهي و آزادي من تورا بر بروي من بر بطابا صبي از ابمون از گرتي جبر روناهي و آزادي من از آرامات دايقام از حسين سرفرازم شبو بيرانينا شهر

0: الجلالة قول وتقول الجلالة زيزي
1: ايه
2: خلق على المطعم شلون تسوي الشاي
1: لا يا تشريبي لا هذه مو من تشريفتك زيزي هاي من شاي الوزة
2: شلون شاي العنزة
1: الوزة الوزة
3: والله شوف كوزل شاي الوزة
1: شريبي الوزة شاي الوزة قسرت بيشي قد حكي بخب بالتلاق شوي بطفزة لميراتي حنقي خشها دهري قمرو بطنقزة قرديش بتبهورناكي ده قد حكي شاي الوزة جزيزوكا من بدزة لهاية الزروكا همي وكطيارو نك نشنا قد حي بقزة الوزة

نفسي لما جواك بهشتك أعلى نهر انتك بيتي همو بيك دنجو يك دسبن كردستاني بباريزن هيفي بلن بكن ايد بيرا بوشيماني بندستي استخاري وره نهيلن برندن و برخو بدن برخدان جيانه يان كردستان يان نما يان كردستان يان

سيدايم جي دستورة أغنية ياتر دستي خواني بساندي جي ترى مزقينيك ديار دلشار ترازة سيدايم بيرو جلمة هيا ريبارك آلي كرم و لطيفدانك جي بربانك كسبه لكندال انفراد دارك المرادة جتوني جياني جي مراشين جي لورا دستي كدا من بود زيلان زيلان جي آخينا بدرخانة قبضة شوري ميه بوتان جي وسيط نامايا سيداي فيران و سيد رزايا جي لورا نغرقا هلبستا علي شير ورن امهرن بجياين درسن بكن سيران واري شيرو بدندان نبقارن بكبني ساين زيلان دنابا تليك جياين درسن دان مينا بوركانان تقيا مينا چمي منزوري تهركي وين جارا شيري غزالان وين جارا جيلة نيو شوفانا دي برخاق ريشو

0: يعني الجوري خوسته كواية قريب يعني وقتها الشفقية خديمة اي من بقوتنا يا ايوة براستية قريب هقر بخوازن كارن بري باجر بدنا ازمانا وياج داخل حفتة بقي ارقي تفعب كر
1: نعم
0: ما يا ابو فعم نكر ابناء تخوازي مالا مخرابكي يا ابو سوسك وي كاميري بطفي نحتا ازفي كريم فعب كرم بدك از قربانة تمام

بابي مخي يبررون وابا مغربية تراب الدرد خلق مال حالو تملي الدنيا لقي شامي مشوري الرحمة خذي لجير لسماي لنقيتي فناني جار أخو قريدا لقايدا يقول زير كنت ناتك كيف سيجرقي يا تراب بسمين يا مبدس تفدو بين زوزاني مدرباس في زوزاني ويا هيفي كمانا مش خالق عالم رب جوري ميريد ميرا هيا مراد بيدل جانك جاميرا رحاصل نكبوش بي فايدا يا ترابه میل دست افدا بینی زوزانه من درواز بی زوزانه و یه قاسه گرونه لشه کنی مال بابه تا یه بکن که به حنه گذاب خواه دنیا لگه که فخوی امر مصد یک سال به چند تیلیسی بیلی چند همه پیدا من دیر سیگونده دوزه واخ بکم دمرم جبوها حالا تا یه

0: داني ما قبر رشو تاري ببيجن تيلي سوالا كرنا كردا ببيجن تيلي ترخينا ملدا ببيجن تيلي تيسر شاوه ما خسار ذكرن ببيجن تيلي بشتاخم دا ذكرن بيجا قيزا شار دسالي بقرو بخيلي حفصالي دا بردل قادر امي وشتوزا خسار مسكيني حرامي ميري خراب رابو بردلي ظالم ايسار حفصالي امي تمام مزبدو تكتم الرامي سانك اشتاد خواه عازم وينه برسا تيليام ذكرد بي يكب شرنگي چطم تيلي تيليام يكب انزراوه چاو وکل لبس متل چپل درېجه فورکه جناب قندیله ګرځنه زراو شهید علی گدیه ګلو وشو یی حرتونی مسل مال ابو ته مو تجمون رامی شانه کی دانی اسیکر ور فهلی تو سیر بگیشال حفشاله م تمام از رامی شانه کی ته خوازم قارب قاری مسکین حرامی میره خراب دادر گاوری اتو نهلی وای ما خای
1: حفشاله م تمام حرتونی مسل مال ابو ته مو ته دو اصل جبون رامی شانه کی کر بر دیلی اي قد يا حفصاله تمام ودتكت مره مصانك اشتد خازم قربي قاري نمر

halim harap. Ey dilbera gerden zucac, ve nazika misle zucac. قامت جريحان قراج ويران ازم مالم خراب عيد البرا قامت مثال وين ازكا دلي هجار دش خوندن كرم بطل ويران ازم مالم خراب عيد البرا ويد البرا فرياد جي دستي كسري آوك جي آوا كوسري ويران ازم مالم خراب

خايف يظررون الوضع مغربية تراب الدرد خلق مال حال وتمل الدنيا لقيت شامي مشوري الرحمة خذي الجيري لسماي لنقيتي فناني جاري أخو قريدة لقايدة يقول زير أفكت ناتكا كيف سيد جيرقية تراب بسوين يمي بدس تفدو بني زوزاني ما درباس بزوزاني ويا هيفي كمانا مش خالقي عالمي ربي جوري ميريد ميرا هيا مرادي بيدرز جانك جاميرا رحاصل نكبو شبي فايدة تراب امیل دست افدو بین زوزانه ما درواز بی زوزانه و یه قاسه گرونه لیشه کانی مال بابته یه بکن کیف حنه گزه و خواه دنیا لکه کیف اخوه یه امر مسید یک سال بچند تیلیسی بیلی چنه همه پیدا من دیرسی گنده دوزه واخ بکم دمرم جبوها آنسه یه

رجا محمود قزل جوية وني جوهانيا خو دجي باشتا دجيبيني باشتا ريبريا باشتا بدن در باسكريني والله جوهاني دچه بوشماني اختياري تي

قرام جكبر مرور شينكين بذي دلي وقت ناران ام بست كارن بسبرم بخاري شيان بلا خاينان دبن كبر سادا بشيرين از گرتي روناهي و آزادي من تورا بر بروي من بر بطابا صبه از ابن از گرتي جبر روناهي و آزادي من از آرام عدل دایقام از حسین سرفرازم جبو بیرانینا شهید.

بابي ما خي يبررون وابا مغربية تراب الدرد خلك مال حال وتملي الدنيا لك شامي مشوري الرحمة خذي لجيري لسماي لنجتية فناني جار أخو قريدا لقايدة يقول زير كنت ناتك كيف سيجرقية تراب بسمنك مبدس تفدو بني زوزاني مدر باس بزوزاني ويا هيفي قمانا مش خالق عالم رب جوري ميريد ميرا هيا مراد بيدل جانك جاميرا رحاصل لك بوش بي فايدة تراب میل دست افدو بین زوزانه ما درواز بی زوزانه و یه قاسه گرونه لشه کانی مال بابه تایه بکن که بحنه گزه و خواه دنیا لگه که فخوی امر مسید یک سال بچند تیلیسی بیلی چنه همه پیدا بنده رسی گنده دوزه واخ بکن دمرم جبوها آنه تایه

0: الجوري خوستا كوايا قريب يعني وقتها هالشوف قيا خديمة اي من بقوتنا يا ايوا براستي قريب هقدر بخاز نكرر بري باجر بدنا ازمانه وياش داخل حتى بقي ارقي تفع كر لا ما يا ابو فهم نكر ابناء تخازي مالا مخرابكي يا ابو سوسك وي كاميلي بطة فينا حتى أزفي كريم فعب كريم بدك أس قربانة تمام
1: سيد الشادي هلا وربك في غان دردي مقرانة أي برابرينا مفكورة قوريسة بتنجر بوزلو ميل أكو حمجان دنجيسة يقشت الجولي مونا يبوزلو سيهاوة
2: دنجر جسر بايا صبايا هاوي خشينا دحلو رزايا هاوي سيسي يجبهنا شمعموك وقلايا لو راكو دنيت من عبوت مشهورة
1: كارواني ما بابري كتلي شبرا شو طالي سرمايا ترس كل يندبر في حرب باري باهوزة چلا بطقتي نمج هر شركناري واري ما ولاتا اي هبار ريشا مدورة چار هاوي المدزو كلشن تقدانا دجمن مشهب عدقتين بر ببر حيف مخابن قد جاروا أمي دامن نما يا بالدليل منه ميدان الجبوه في شقل